وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

يَبْعَثُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

أعين لا يموت أبدا سدون دندل كن يوب أحمد دنيا سدون كرك سخودي خير الولا مك دون كجالي waye la yo ahmadul makiyo delu si yo ahmadul makiyo du baye se khalidu falambay girwa bawal moy sen balanum changa yenu mo ni jambar jodon non badala lay

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد.

السبب وليس هذا الدفن وخرار يلوم وهو في غير وفي كبل بإذن ربي والمقوم سمبرار قد أقج اسمي

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزان وجهت وجهي

0: ولم يجه من سوى الإبلاغ والبلغاء بسجي وزهر مما آذى من سان
1: أهل الفساد ترم بسنامته والله يدرك بالأكوان.

بنسء القلق والإيمان فارجمن طرا وقبل الذي أهلا وكفار وسهم والإلم ذهبا.

إذ أخرجوه بتكذيب وباء أدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذي

وهو كرار ساق سراق نسرا كي يجيء به وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يهتمن أجر

0: أقفاء ما نسجم والغاء والخار وفي بدائله عين مفسلة قرق سلا وهاديس وأقبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سق وإنكار
1: لم يذهب بالقمر لم يجر إلى سنم والوالد

باسم وفوق الكل قسار معلما على اسلام فتى عمر البشرى لاهل السماء والكل يختار بإتاس صد الله مرتفعا وفدائل أنا كل تفكار قد هدف الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن من الأمسار هو سراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كرامة لي باس كتاب الله نيلا

0: الدنيا روم الأورد من الله إذا تبديل كبار
1: هاسمنته وردوان مغفرة إسأل قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي 70,000 وكل

ناصر مقتم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي

زوج بدل الليل فهو مختار لو سجاد والإرفان مصر به والهب والقرب والأمس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قلق الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم

ليدفها ألهما يبقيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل صحب عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واسار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لقار أخار يا رب بالمصطفى ما إمه مسيدي خدايها الأمر تسويفا وإسرار وليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشبر.

التوحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي موفيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا أتاليا.

0: الرحمن هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هن أمة المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بداها يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا عادي ردها ما أوت ما أخذناها أم خلق من ضرر.

0: الله مبتقيا حول المجيب دائي وأستكي إليهما من الضلل أرماسني حتى أراني مقدر
1: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لفضرنا بجاه خير الله لمن الأكرمين ثم بيمني.

الكفر وسجم المسلمين هاجلا ثم قهم خبا وأسنا مهاجلا ونجيهم وآفهم والتوفئهم ولا تواقسهم بكثيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يزركوا بك أهد وإن

علينا بهم بكل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا بهم فضرا واجعل جميع المسلمين بالهدى والمسلمات ثم آفهم خدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بهدياتهم دخاء واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مولسين.

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وقفهم بنا هدى ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصنك وجل جميع إخوته ونسبه.

وجل تأخيرنا يؤخر الكبير وجل كبيرنا يهين الصغير وجهل قلوبنا على توددي بلا تناسه ولا تعصد ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخد ولا تنفر حتى نزل المسلمين الخاسرين والمؤمنين المولسين الزالين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دار خرابية وهم وهم وقفنا أخفص لما ونجنا ونجي كل

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجل هذه لمدة جالبة إلى الإيمان والإسلام واللسان وإلى سعادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرحت أو كتبت أو نظر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وجل آمين ما تتخنى برؤور الإين والملدان في جنة التي أهد المتقون وجلها من أهبي سبري إليك

جبر القدير شطها فيني باب وقائي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي للأسبياء وهو الجلي.

شمس النجاء أنت الكريم وأنا الخديم دهرا أديم بك السناء رمتم تداعي يرضي فلاهاك

لكن أجلس أما التمس وما مدحت كان بلاي هرمدادي أرفادي أما الإهادي للبدلاء فكيف أهمي مدى لمهي.

خربك قبل خرب الشفضل فضر ولا ونفع جائب جال النوائم بأجائب ما بمزاج.

بهم أفوت وما جفوت بهم نفيت سوى ابتبائي تنهو لخيري أدعى تيري بأذن الخير ما اجترائي فوت أمري لموك أمري مع أهل بدر بالامتراء إني أقول ولا يميل لمن يصول مع اجترائي يا سجالي يا متالي يا خيروالي أجب دعائي صل وسلم على المكلم.

يا خير ربي خير مربي فيبدأ بإمامة الله صلى وسلم على المتمم وكل يقسم بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: الزمن خدمته عن العيوب يا زمن والاتخامة وزفا وعبا
1: لما نقر المستوى رهيزا لكل من

0: نصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
1: ولقد

على ابتداء الذي يطار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برئيما نعم كرمنا في البر والبهر نعم الله مولانا كمن بكل يميس اليوم توسعه حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فدع بالآم يا سمدي إدمان خير وإزادا وإسكانا ربيتني بعد إدهام وتروية عن يوم تروية اسجدت سديانا مكنتني بعد ضيق صوتني هللا موشئا بعدما قضيت عريانا ناجدك اليوم يا من أمس كرمني

نبهتني أمس تنبيها ألا عجبا أنت البديء الذي ما زال رمانا يسد لي أمس أبي يوم توزيعة

دعسن فسرمدا ليرجينا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ساخدمي لمن قدوت له طعبا واسانا دام دام غدا هاجي لخدمة من تبكيرون لنا إنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه وسلم أدعو جبيانا

نهنا في البر والبحر سدرقا وتقلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء إوى الترد

الفجر بتوث أتن كليلة القدر أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكملا بي أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكملا بي أهيانا بأهيانا يسر لي

الدين يخهار في أبد ولتهمني وفني مكرا وسيدانا رجوت أنك تؤمني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا رجوت أنك

أمامهم فلتفني سرمدا نقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبة بكن ورم بي لي سرمدا سانا لأفراق لزي لم تدخل لغا

رب استجب وكمل ما نويت لدى تبالتي بك تمنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيص واسع صمد وهب دقي من أتيسيلا ويسكانا سد علمي اليوم سيدا قد يبشرني

شكرا يقجل يا قوتا ومرجانا أنت الهلي العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر رحمانا هب لي بأقدئي أسمان قهري يمن أمسى يكبد أهل الهدى.

شرر واجهل بفضلك مبشيرا بقربانا يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرينا العين جسلانا يا ربي قبلي في دارين كل منا ولتكفني أبدا.

فدهنا بدل واني كبقسيانا وجه لي القصوة تسير دون هنن والتفني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتا قد يني عجبا يا خير هذا الندى قرنا وأيلانا جبت الكريم الذي يقري بكم أبدا

يوم سفي وتني وبانني أمس ما قد سار قرآنا نبتني أمس سرفيدا ومعرفة وسرمدا بي النوير ربي إزيانا إجرجوه إلى قومي سعادتنا والتفنا يوم جمع خلق النيرانا هبلي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بسرانا ملكني اليوم سيا لا يفارقني من البشارات في دار نجيرانا عليك أسني بأبدال أجيء بها من

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
1: ولقد كرم

على ابتداء الذي يطار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برئيما نعم كرمنا في البر والبهر نعم الله مولانا كمن بكل يمين سليم توسعتنا

ربيتني بعد إدهام وتروية عن يوم تروية اسجدت سديانا مكنتني بعد غيث صوتني هللا موشئا بعدما قديت أريانا ناجدك اليوم يا من أمس كرمني

دعسن فسرمدا ليرجينا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ساخدمي لمن قدوت له طعبا واسانا دامي دامي غدا هاجي لخدمة من تبكير نرى لنا إنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه وسلم أدعو جبيانا

في البر والبحر سد رزقا والرجلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء إيوان ترد

فجل بتوسئة كليلة القدر أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكمل بي أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكمل بي أهيانا بأهيانا يسر لي الخير واصمني وجر سنيانا فإن لم يزل برا ومنانا

يخهار في أبد ولتهمني وفني مكرا وسيدانا رجوت أنك تؤمني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا رجوت أنك تهمني وتنشرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أعداء ومامهم فلتكفني سرمة نقدا وهدوانا اغفر صنوبي وهب لي يوم مطلبة بكن ورم بي لي سرمدا سانا لأكرا خلسي لم تدخل خلقا

رب استجب وكمل ما نويت لدى تبالتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيص واسع صمد وهبتقي من أتيسيرا ويسكانا سد علمي اليوم سيدا قد يبشرني

شكرا يقجل يا قوتا ومرجانا أنت الهني العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر رحمانا فابلي بأقدئي أسمان قهري يمن أمسى يكبد أهل الهر

درر واجهل بفضلك مبشي رب قربانا يزر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون خليلا أين جزلانا يا رب قد لي في دارين كل منا ولتكفني أبدا.

فدهن بدل واني كبقسيانا وجه لي القصوة تصير دونهنا والتفني سرمدا جهلا وقسرانا فتاه أبلي فتا قد يني عجبا يا خير هاد الندى قلنا وأيلانا جبت الكريم الذي يقري بكم أبدا

نبتا امجزت فيدا ومعرفه وسرمدا بينور ربي ازيانا اجر وجوهي الى قومي سعادتنا والتفنا يوم جمع الخلق نيرانا هب لي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد لك بسرانا ملكني اليوم سيئا لا يفارقني من البشارات في دار نجيرانا عليك حسني بأفكار أجيء بها

0: الله ما دام مصطفى وما لين المولى بي سهبا سبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك
1: الله فيكم. إيكا بفهم.
2: يا الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ربي بما يسرى الرفان خلف جهة بجاه عبد لمن لله خل جهة حمد لرب الكريم لا شريك له وصدري اليوم النور زاد يرمها محمد صلوات الله بي أبد الله بي حسبي كل بي كلها أدعو إلى

0: بني تكريم هاد وكلي من لحر برها رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن شر ما القرآن آخرها
1: خذ من المستوى خذ من المستوى مستوى منزل قادم خذ من المستوى خذ من المستوى منزل قادم
0: خذ من المستوى عن كل مفسدة وترحم الخلق.

0: الله من كل كريم أكرم من أمها خال لها تكرم
1: علم لا بلغان إيماني ولا عزم لسان للرحمن واجه بشكر بلا قبران بفايزة
0: بماني راني نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والهمدي صلاة وسلحر الذي من سمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: إكابيثن li ci kër gi di émission bu len radio UKBFM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
3: ñu ngi képp ku dégg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: andando ak serigne muntaka mbay
3: serigne muntaka xamna kon dañ lay jox kaddu bu ñu bismillah
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانظر على بركات دون دور ولسواي كف كل ما يضر
2: دي وقتان اك يين سي كير جي لپ لو اديو سي والو كير جي دكنو بي نيكين وي ديغنتي نياري واي دنجانتي اك لپ لو سخولنا سونو نيكين مو دون جوتاي بو ام سولو نين دي سي اند اك استاذ ندونغو مباي اك سيرن منتخا مباي سي 103.5 راديو يو كاب اف سيرن
5: بي دان خبار دي نام بو باخ
3: ديسان ديسان
5: بو غاوي راي سيرن
2: li ci kër gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
3: kon xamna li ci kiyon moy jigen ñi faawu ñu jema xam mo len war seen digënté ak seen borom kër su ko défé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu kilo
2: li ci kër gi
6: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
3: deug la assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam warno matroy kay
3: deug la
6: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
3: señ bi ñu ngi lay ziar bax
2: fi lu ci 103.5 radio UKBFM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
6: di ziar bax
3: da ñi la jël ziar
6: waxtan setlo suñu xol lol
7: takay salsalire ak dekk dana wepp far yow na tam xel di dal ma jox sant ban baati ngir moma may lu sa xel dajo nak lu sa xel dajul murid yaangi bolo di lin seeni may
3: heman a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdhi'in wa fil awtan bismi llahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahim qadil aman الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم mbokki auditeur yi mbokki auditrice ñu leen di nuyu fi seen radio UKAB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba nek fi ci xallu wi jëm ndam daru alim khabir ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di jital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadil serigne muntaha bashir